بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حد معه بصار يعيلك. ايه قصة تربيتك؟

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل طلعت مظاهرات، طلعت مظاهرات صح؟ عملوا لي طلعت مظاهرات، ثبت على الصهاينة، وكمان في هودي الأولاد الصغار بيبقوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع إني درزية بس اشتريت المصحف. فإنه تاني أطلب شي تاني مع الجنة بخصوص لقيامي. يعني أنا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس إنه مش على الصبح الساعة 8 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم. وكمان شغلي دخلك يا ربي، قادر يا حق يا كريم، هذا الجندي الإسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مرة لازم أقنعه إن دروز عرب فلسطين وسوريين أبي يخدموش بالجيش، نحن أهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم. أتعبد ويه
1: So last
2: night we were in Ramallah. البارح كنا احنا في رام الله.
1: Big audience, quite a diverse audience, but
2: a
1: Ramallah audience. We're going to Nablus. We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
3: Yeah.
1: But where do you think they are in your own set?
3: For me, on my set, there's...
1: potentially quite dramatic.
3: Yeah.
1: No, it's not. Come on, it isn't.
4: بفكر هي هذه تعني عمل دين، يعني نتفق احنا والله على وانت جاي تعمل كوميدي، يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
5: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات، يعني فاهم؟ في اشي بالدين، يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي، فعملوا علي هيك مقاطعات وهيك، بس انه بس كملت، يعني مش انه هاي، بس بقول لك
1: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
3: Yeah, I believe not.
1: You're using comedy to challenge their beliefs,
3: yes,
1: perhaps, but
3: exactly,
1: not to attack them.
3: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want without apologizing. To everybody, خلاص. It's make me dying inside. Who's come to watch me? At least the الناس اللي تخضرني تتغير. تطلع مع أسئلة. تفكروا الموضوع. كان في محجبات امبارح. تقبل شو اسمه؟ استغفروا الله. عصبوا. صح؟ بس طلعوا بيضحكوا وسلم علي. They accept me.

0: That is a change.
1: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء. بس هاي البلد سامي يعني لازم تفهم
2: انه
1: ردة الفعل دائما مش متوقع. مش ما بتتوقعيش منهم شيء.
0: Okay, we will do it. I will take this 5 minutes and put some...
3: And put another 5 minutes, yeah.
2: If we practice it at some point tomorrow.
1: Maybe like...
0: But try to laugh, okay? It's about me.
3: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
0: Sadly,
3: yeah. Anywhere else, you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour, and it's some storming success, and we're going to kill everywhere. But that's kind of the point of doing this project and doing it here.
0: Difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
4: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
5: Yalla. Yalla.
6: أنا ديانا سويتي مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشو. حتى احنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء احنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. حسيت بضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمره زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر، ودارنا مشرفة على الشط، وعندنا برندة كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا. بحر بيت عوا، البحر الوحيد في الضفة الغربية، بحر من الثلاجات، من الغسالات، من المسبات، من الهوايات، من الممسحات، من المكسرات، من السماعات، من المسبات، من الطيارات، من الجلبات، من السيارات، من المسبات، من الهليكوبترات، من الطيارات، من الجلبات، من الجرافات، من الكراديات، من الجبات، من البراكين، من المسبات.
7: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian

أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكلة وما قدرتش احجز موعد، فبالنهاية حجزنا

0: Haifa!
1: This was my fantasy, to be on the stage in Haifa. I saw the people, feel the energy. I'm totally in this experience.
2: The first thing we should talk about is the fact that we're in Haifa, how that will change various things in the show and how to acknowledge that we're in Haifa.
3: Yeah.
2: We'll start with Ivan, hopefully she'll join us. This is her audience and she's used to this vibe.
4: I need to push it even more. More weed, more gods, more.
2: She'll play it fine. Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
3: But هذا جزء كمان من طبيعة, it's their way of reacting.
2: Yeah, and that's good. They enjoyed it.
3: فما تحاول تدفع الأشياء إنه لازم تكون هيك في كل محل.
2: And this will be different again. So just trust.
3: هذا حكي ما هتكون ممكن يكون أكتر هيك. فهم عليك في كتير ناس.
5: Even in Haifa, I'm not sure what.
3: How the reaction will be.
5: I don't want to expect anything.
3: Yeah.
5: Just want to be here.
2: Yeah.
5: To
3: and just do the show.
2: Absolutely.
3: Yeah.
6: اسمي حنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمي حنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا أجيت هون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعر ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر, متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره وكأني بتنقل من محل لمحل, أنا بقولش إيش, أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي, بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير, أول حالة تنمر كانت من أمي. بتأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل, ثقتي بحالي مهزوزة, مش عارف أتقبل مين أنا, شكلي منيح مش منيح, شو مين أنا؟ قالت لي لازم أجمل بشرف ربك. بعرض أمك يعني وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي, شو بتسوي أنت بحياتك خي يا حبيبي؟ أجمل! تقبل حالك, آمن بحالك, هقبل الكشاي تبعتك واطلع كشكش خفش. بعدين انت فنان, الفنان لازم يكون مشرشح, الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع, لازم تعاني عشان تقدر تضحك, لازم تعاني. نعم اسمك خرا. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي, في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين, من الفلسطينيه انا عارف اللي هو. تحمست انا هيك قلت له, وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو, روح لغاد, روح لغاد لانه هاي لب المعاناه, روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله, قلبت الحاجز بسهوله. متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله. متأسف إنه فيش عندي تصريح, متأسف إنه فيش عندي كارت ممهنط, بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح, راح يكون عندي كارت ممهنط قد الدنيا, وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم نعم أنا فخور بحالي, زي ما قال محمود درويش, ما بعرف شو قال, قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش, نحكي أشياء جدية عن الوطن. الوطن ممنوع نضحك عليه.
4: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا, يعني بدك الناس تضحك عليك؟

0: حنا بهمش اسالك سؤال.
1: اسال حبيبي.
0: عن جد انتو بحيفا هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
1: اه طبعا احنا بحيفا نلبس هيك، كل عرب حيفا بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشي، نظارة، قميص، بنطلون. شايف؟
0: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
1: نعم، كيف بيلبسوا؟
0: هيك؟
1: هذا الموحد عندكم.
0: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، بتطلع الواحد فينا بتشوف زلمة. ها.
1: يا لا انا بالزلمة؟
0: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
1: قصدي. شرف ربك اسكت.
0: والله العظيم
1: انا بالزلمة؟
0: انا مش قصدي والله العظيم.
1: ايش قصدك يعني انا مش زلمة؟
0: انت فاهم قصدي انا يعني؟
1: انا مش فاهم قصدك. انا مش زلمة.
0: احنا يعني.
1: طب استنى شوي، ناخذ نفس، ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمة؟
0: مش عارف
1: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمة؟
0: والله يمكن. امسك.
1: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟ اه هيك.
2: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
3: صاحب ريفيو عن اي عرض فيه هون؟
2: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا وي جو.
4: رام الله خلص
2: مطمن. استاذ كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين. خلصت؟
5: لا
6: ساعة سبعة.